كلمة حنظلة هذا مر علي من خلال الأسماء القديمة، واستدركت معنى الحنظل يعني من خلال المرارة، دائما الحقيقة بتضل مرة. دائما الحقيقة بتضل مرة.